0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو بشينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

مرحبا مرحبا، تحياتي أعزائي الكرام. بتجدد اللقاء معكم كما كل يوم جمعة الساعة 3، برنامجنا الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة السريانية والأرامية. FM 98.1 FM. من مدينة بريسبين أستراليا على موقع 4eb.org.au. اليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول سنة 2026. معكم دينا سليم حنحن. أهلا وسهلا، أهلين فيكم للكل اللي عم بيسمعني من داخل بريسبين وخارج بريسبين، من داخل أستراليا ومن جميع أنحاء العالم. أكيد صار في عطولاتنا أكواز رمان، ولا شو؟ شو رأيكم؟ رح نحكي اليوم عن عيد الصليب. لكن بالأول بدنا نروح إلى حكمة اليوم. أكثر شخص تحبه سيكون أكبر امتحان لك في الحياة.

وينك يا شمس؟ هاي الأغنية لشاب اسمه لايث، مسمي حاله سينيباتيك. ليه؟ لأنه هذا الشاب عمره 17 سنة، مؤدي راب فلسطيني أردني، تم تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الـ ADHD، لكنه رغم التشخيص قرر أنه يحط هدف. الهدف هو أنه يدرس الطب النفسي. واللي ما يعرف شو الـ ADHD، هو مظاهر حالة نقص الانتباه والقلق الشديد. هذا القلق وعدم التركيز والانتباه بدأ يطارد نوم لايث. بده يدرس بس مش قادر، صار يحارب هذا الإشكال، المشكلة في الكتابة، صار يكتب ويؤدي أغاني الراب. بدأ المعركة وبدأ يدرس الطب، واستمر في مجال أغنية الراب والموسيقى البديلة. لهيك منشوف كتير من أغاني بيحكي فيها عن الطب، واختار اسم الشهرة سينيباتيك، التشابك العصبي. حالة تؤدي إلى خلل تكوين أمراض عصبية مختلفة مثل التوحد والفصام ومرض إزهايمر. سمعتوها انتو هاي الأغنية قبل؟ صراحة صراحة أنا سمعت أغاني كليتها، وكل أغاني جدا حلوة. لايث

تحياتي للي فاتوا يقولوا لي مرحبا من اليونان من أثينا. شاعر وكاتب بيقول لي أنا عم بسمعك وأنا موجود بأثينا كتير أنا مبسوطة. بس هو من العراق مسافر على أثينا من أثينا على العراق. بنقول له للأستاذ حبيبي السامر إن شاء الله بتوصل بالسلامة وأكيد أثينا عجبتك. وكمان بدنا نبعت تحيات لكارول. كارول بديت العطلة بدك هلأ تلاقي وقت وتلاقي مناسبات وتلاقي ورشات عمل عشان تشغلي هالحلوين الموجودين عندك عشان تشغلي آدم وتشغلي خواته. أكيد محضرتي لهم أشياء كتير حلوة كارول أنا متأكدة. بعدين صار فينا دردشة. رولا طحان يسعد أوقات الجميع ناطرينك دينا الغالية وأنا كمان ناطرتك رولا. اليوم في موزايك عاملين قاعدة بشرن كليف على الشط. روحوا وانبسطوا وشموا الهواء. الهواء عليل، هواء بريزبن جميل. رولا طحان طبعا هي اللي دعتني هذا اليوم الأمسية. إن شاء الله بلحق وبروح. أنتوانيت على السمع، يا هلا أنتوانيت. أنتوانيت عندها ترتيبات كتير لبكرة كمان، ما شاء الله عليك يا أنتوانيت، ما بتخلي مناسبة غير بتسجلي لها، وهذا إشي كتير حلو. كتير النشاط الاجتماعي حلو كتير. ورح نسمع أنتوانيت كمان شوي بفكرة كتير حلوة عن عيد الصليب. كمان جنيت بتطل علينا من يافا، بتقولي جنيت أنا عند أختي وعم نسمعك مع بعض. تحياتي إليك ولأختك نسيت اسمها فطنيني باسمها جنيت. أنت بتعرف أنه عندي مشاكل قد ما في عندي أصدقاء وأسماء، صار عندي مشاكل بالذكرى بالتذكار أني أتذكر أسماء. جنيت صايغ حبيبتي استمتعي بيافا، استمتعي على هدير البحر اللي كنت أستمتع عليه أنا لما كنت بالثانوية. أروح أطلع على الطابق الثالث فوق وقت ما بيكون في عنا استراحة، أكتب القصيدة وأنا عم بسمع هدير البحر اليفاوي الجميل. يعني ما أحلاها هديك الأيام. رولا هلسة بتقول أنا معك وإحنا معاك. رولا مشتقلك ومشتقين للكل من حواليك يا حبيبتي. خلينا نلتقي إن شاء الله، بتوصلي بريزبن بالسلامة وبتكوني أكيد انبسطتي برحلتك. وإن شاء الله دائما دائما كلكم تكونوا مبسوطين برحلكم. نوران مخول حبيبتي نوران كانت قعدتنا مبارح بتشاهي صراحة، انبسطت كتير معك. ساعتين ما بيكفيش، المرة الجاي خلينا ندردش أكتر ونطول الوقت. نوران إن شاء الله بتكون عجبتك حكمة اليوم اللي هي أنا قلت لحقتيها ولا ما لحقتيهاش. هاتي نقولها كمان دور نوران. بس هي وين راحت؟ وين راحت؟ عم بدور على الورقة يا نوران. أوكي. أكتر شخص تحبه سيكون أكبر امتحان لك في الحياة. هذه كانت حكمة اليوم. إذا أنت أكيد نوران ما سمعتيهاش أنا عدت لك إياها كمان دور. طبعا بتقول جنيت بترجع بتقول لي كلهم عم بسمعوني، بتقول لي مشم الهواء أحلى دواء. أمي الله يرحمها كانت تقول ساعة الكيف ما تفوتها. جولييت أختك جولييت طبعا طبعا أكيد بعرفها، والتقيت معها مرة وحكيت معها صراحة القعدة مع جولييت ما بتنتسى، ممتعة جدا. لازم أعرفها على جرمين بنت خالتي، هي كمان ساكنة بيافا، أكيد بنبسطوا مع بعض. أعزائي أنا صراحة كتير فتحت لي نفسي جنيت لما قالت شم بالهواء أحلى دواء. طيب مدامها بديت جنيت إنه هي تعطينا كيف بقولوا أمثلة، شو رأيكو نكمل بالأمثلة عن الرمان. خلينا نسمع عن الرمان.

الرمان رمز للخصب والوفرة والتجدد. ما أجمل الرمان، قشرة صلبة وقلب مليء بالحياة. حبات الرمان تقول لنا إن الجمال أحيانا لا يظهر إلا بعد أن تنفتح الأشياء المغلقة. في الرمان اجتماع عجيب، حبات كثيرة لكنها تسكن بيتا واحدا.

الرمان يعلمنا الرمان أن الكثرة لا تلغي الوحدة وأن الكل أن الكثرة لا تلغي الوحدة وأن القلوب المتعددة تستطيع أن تنبض في قلب واحد.

0: 98.1 FM من مدينة بريسبن أستراليا والبرنامج السرياني الأرامي الناطق باللغة العربية. ومعي اليوم صبايا حلوين عم بيحكوا معي على الواتساب وبيبعتوا لي شغلات. بكرة أعزائي بدنا نذكركم في عنا حكت الزميلة أنطوانيت عن هذا اللقاء الأسبوع اللي فات, بس نحكي عنه كمان دور ونذكركم بسترات باين بكرة الساعة 2 فرقة شمس راح تكون في إلها مشاركة مع ديمتري أنقيري, من وجه له تحية. شاب بجنن مجتهد رايق مهذب الله يحميه, عنده نشاطات وعنده مواهب وذكي جدا, وبرف يجمع هالصبايا الحلوات في لقاءات اجتماعية ورحلات وجولات كمان كتير حلو. ينطي العافية. خلينا نسمع بالنسبة لبكرة شو بدي يكون. رح نكون مع أنطوانيت, خليكم معي.
1: من محلياتنا مهرجان ويلكمينج كوميونيتيز قادم إلى مدينة موريتون باي ضمن فعاليات أسبوع الترحيب. انضموا إلينا مع العائلة والأصدقاء في أمسية نهارية مميزة تحتفي بتنوع الثقافات والقصص والتقاليد التي تشكل مجتمعنا. التاريخ السبت 19 أيلول 2026, الوقت من الساعة 12 ظهرا حتى 5 مساء. المكان باين ريفرز بارك ستراس باين. فعالية مجانية ومناسبة للعائلات. يتضمن المهرجان الفعاليات التالية: أكشاك, أطعمة عالمية شهية, عروض ثقافية من مختلف دول العالم, موسيقى حية ورقصات تراثية, والكثير من الفعاليات الأخرى. كما ننوه أن جوقة شمس الغنائية السورية ستقدم فقرة غنائية ضمن المهرجان. ناطرينكم, كونوا كتار.
0: أكيد رح يكونوا كتار. طبعا كتير إحنا منحب يكون في عنا نشاطات اجتماعية وموسيقية وترفيهية وتثقيفية كمان. لا تنسوا الثقافة, هذه أهم شيء. نحن بفلسطين في عنا عادات كتير حلوة منعملها يوم عيد الصليب. جنات إذا سمعتيني قولي إنك بعدك سمعتيني وذكريني بأشياء إذا أنا بنساها, لأنه صراحة هاي الشغلات اللي أنا بدي أحكيها معتمدة في مدينة اللد والرملة, ما بعرفش إذا كمان يافا, وإسألي أختك إذا مزبوط اللي أنا عم بحكيه. وانت من حيفا برضو. أهل اللد أول شيء يوم عيد الصليب قبل بليلة بيعملوا نار بسموها هبلة الصليب, اللي بيكون فيه مثلا حدا عنده أمنية, حدا مريض بالبيت, بقولوا له فشق عن هاي النار وقول هبلة الصليب يا رب يشفيني بهبلة الصليب. من عادتنا باللد والرملة إنه نعمل كعك العيد بتمر على شكل زردات, من نقش الزردات اللي تيجي على شكل شوك, تاج الشوك اللي نحط على رأس المسيح. منجيب الرماني, يكون إيش الرمان هيك ناصح كبير أحمر لونه بجنن, منحط الزردة على الرماني, منغرس شمعة صغيرة مع صليب مع عود ريحان ومنفوت فيه على الكنيسة. كعك العيد بينعم 3 مرات بالسنة لأنه إله قداسته, بعيد الكبير لقيامة, بعيد الصليب, وبعيد الميلاد. طبعا في ناس تقدر تعمله خلال السنة, لكن بيكونش فيه له هاي الرهجة والبهجة زي أيام عيد الصليب. في كتير ناس بيعتمدوا الكعك بيعملوه بشكل تاني غير زرد, لكن هذا ما بيقدر واحد يحطه على الرماني. وأنا كان ولادي صغار عشان ما يسخوش إيديهم كنت شو أعمل, أحيك على الصنارة هيك زي كيس حلو وألبسه بالرماني ويروحوا على الكنيسة والبنات بهالشبرات الشعر وما أحلاهن وهن أطفال بجننوا عيد كتير حلو. ورح نسمع برضو أنتوانيت تحكي لنا عن العيد. خليكو معي بس أروح أنقل عشان أروح أدور على أنتوانيت كمان دور.

0: أعزائي اللي هلأ انضم إلي، صباحكم أو مساءكم مفعم بالسلام والمحبة. نلتقي هذا الشهر في مناسبة عزيزة على قلوبنا، عيد الصليب، العيد الذي يحمل في جوهره معنى التضحية والمحبة والرجاء، ويذكرنا بأن وراء الألم نور ووراء الصليب قيامة. بدنا نسمع هلأ أنطوانيت.
1: احتفل العالم المسيحي في 14 من شهر إيلول بعيد ارتفاع الصليب المكرم، ويترافق مع هذا العيد في كل عام تقليد مميز يشعل فيه البعض النيران على قمم الجبال أو أثناء تطواف الصليب في بلداتهم. ولكن إلى ماذا يرمز إشعال النار في ليلة العيد؟ هذا التقليد القديم يعود تحديدا إلى عام 326 ميلادي، أي عندما قررت القديسة هيلانة والدة القديس قسطنطين البحث عن خشبة الصليب المقدس الذي استحوذ عليها الفرس كغنيمة أثناء اضطهادهم للمسيحيين. وتوجهت القديسة هيلانة مع فرق من الجنود برحلة حج إلى فلسطين بحثا عن ذخيرة عود الصليب، فأمرتهم بالتفرق والبحث في كل زاوية من أورشليم. وعندما وجدوا الصليب مطمورا في التراب مع الصليبين الآخرين قرب معبد فينوس، تم التأكد من أنه الصليب المقدس. بعدها كان على الملكة إعلام الأمبراطور قسطنطين بأنها وجدته، وذلك كي تتوقف الفرق الأخرى عن أعمال البحث. عندها صعدوا إلى جبل الجلجلة وأشعلوا نارا ضخمة رآها كل سكان المدينة الذين راحوا بدورهم يشعلون النيران على رؤوس الجبال من فلسطين إلى روما ويحتفلون. وهكذا وصل الخبر إلى الأمبراطور في روما بأسرع وقت، وكان ذلك يوم 14 من أيلول. كل عام وأنتم بخير. والمدينة المشهورة بهذا الاحتفال هي مدينة معلولة في سوريا. مدينة معلولة ما زالت لحد الآن سكانها يتكلمون اللغة الآرامية التي هي لغة السيد المسيح. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كل سنة وتضلوا بصحة وعافية.

شكرا أنتوانيت على هاي التغطية في هذا العيد. بنحضر الرمان على موائدنا، هو موجود بالذاكرة الشعبية، مش بس كفاكهة بس كرمز غني بالمعاني، حباته كتير ومتراصة في قلب واحد، تشبه جماعة المؤمنين حين يجمعهم من الإيمان والمحبة، كأنه كل حبة بتقول إنه الوحدة تمنحنا القوة، وأن الكثرة يمكن أن تسكن في قلب واحد.

الرمان لونه أحمر، يستحضر في الذاكرة لون الدم والتضحية، لكنه في الوقت ذاته يحمل في داخله بذور الحياة ليبقى رمزا للأمل والتجدد. الصليب، لا نتوقف عند خشمة الصليب والآلام، بل نتأمل في المعنى الأعمق له. محبة انتصرت على الألم، ورجاء يولد من قلب المحبة، من قلب المحنة، وحياة تتجدد بعد الموت. وانتم بخير. خلينا نترك للرمان يذكرنا بأنه الحياة مهما قصت كشرتها تخبئ في داخلها دائما الكثير من الحبات والكثير من الأمل.

0: هذا اللحن السرياني الجميل اللي احنا صار لنا عمر نرتله. هاي الترتيلة هي من كتاب التراتيل، واسم الترتيلة في هذا يوم من الصبيح. هاي الترتيلة موجودة في كتاب التراتيل اللي احنا نرتل منه التراتيل للأرخدياقون نعمة الله ذنو السرياني.
1: أعزائي عجبتكم الترتيلة؟ كتير حلوة مزبوط. المهم انتو بتعرفوا انه احنا برضو انا بعدي في مدينة اللد والرملة اللي هي موجودة بفلسطين الداخل. احنا وقت عيد الصليب بنعمل طبخة كتير معروفة، طبخة مشهورة من الرمان، عصير الرمان. بدكم تعرفوا هاي الطبخة؟ اوكي بعد هاي الأغنية. صدقوني بالصدفة تذكرتها، خلينا نحكي عنها ليش لا.

0: ಸುದ್ಭ.
1: صدفة عبد الحليم حافظ كان يوم حبك أجمل أجمل صدفة وأحلى صوت وأحلى صدف وأحلى غنانة اللي مستحيل الواحد قد ما يستمتع بالغنانة الجديدة إلا يضله طواق للأغاني القديمة للأغاني الحلوة. على فكرة أنا محضر اليوم وردة لآخر برنامج، بعرفش إذا أكرم عم بسمعني ولا لا. شوي أنا حكيت إنه في طبخة بنعملها باللد والرملة وقت عيد الصليب. هاي الطبخة تمتاز بعصير الرمان. منجيب الرمان منعصره منصفيه، منجيب العدس بتنجان البتير الكبير منحطهم مع بعض، بعدين من دون زيت من دون شي لأنه بيعملوها وقت ما يكون في صيام، بالصيام بيعملوها. وإذا أنا بتناسي إشي قولي لي يا جنات، أنت من البلاد هناك زمان ما عملتاش. ومنخلط العدس مع البتنجان تيستوي، ساعتها منحط الرمان، أنتوا بتسموه دبس الرمان، بس بيكون عصير الرمان يعني طازة طري معصور. بالآخر شو منعمل؟ منعمل تومة، نقدح تومة أو منحطها فوق، بنسكبه بصحون، حتى أنا نسيت ما معرفتش الأكل والله عم بذكر حالي، بنحطها بصحون بتجمد بتتاكل بصورة شهية. طبعا نساش الملح. بتذكر لما انتقلت من المدينة إلى الضيعة وعرفت حماتي الله يرحمها بهاي الأكل وجد أكلاتها عندي، ستقول لي كل مرة بدك تيجي تعمليها، وصارت تعمل لي عليها عزومات. بتذكر لليوم زمان ما عملتها لأني أنا من نوع اللي جد صارت إني كسولة بهي الشغلات، ما بعرف ليش. صحة وهنا، يعني كمان الواحد حلو إنه يتذكر شو كان يعمل زمان في البلاد. لما الواحد بيروح بالبلاد اللي هي هناك كانت خطوات المسيح، اللي كل محل بيذكرك بهذا الإله اللي إحنا علشانه اتعلمنا أهم حكمة في الدنيا. أهم شيء في الحكمة إنه نحب وما نكره، المحبة المحبة والمحبة. في كتير عم تجيني رسائل، مش عم بلحق صراحة، هون في كتير ناس عم بتسافر، في كتير ناس عم ترجع من السفر، لأنه هلأ إحنا بفصل، بدينا فصل الصيف، وفي هلأ هوليدي عنا هون من المدارس. منحس إنه الأهل كتير عم بياخدوا ولادهم وبسافروا، وحتى بقولوا إنه المطار عنا بريزبن اليوم كتير كتير مزدحم. ما بعرف إذا مزبوط، إجتني هلأ إشعار. عكل حال بتمنى لكل المسافرين سفرة ممتعة، رحلة جميلة، وعودة بالسلامة. مهما سافرنا، مهما رحنا، مهما اجينا، مثل بريزبن مش رح نلاقي جمال مثل هالجمال. نذكركم شوية هيك شو قالت ستي، أمثال شعبية. لو بدي أصرف من كيسي ما بسميك عريسي، ما فتح جزدانه بترجف سيقانه. جزدان هاي الحقيبة، جزدان تبع المصاري. كل ما فتح جزدانه بترجف سيقانه. وقت الشغل بتقول مريضة، ووقت الأكل بتقول وين ملعقت العريضة. خذ خبزة وجبنة نكلها بهدوء ولا عزيمة مطنطنة وشم ولا تدوق. قال الجمل لو شاف حردبته لوقع وانكسرت رقبته. هذه أمثال شعبية فلسطينية. لولا الحسد والظنة الظنون يعني كانوا كل الناس دخلوا الجنة. قلل ناسك بيرتاح راسك. لولا النسيان ما ضحك إنسان. كل شي بالسيف إلا المحبة بالكيف.

إذا غلى عليك الضاني ميل على الحمصاني. وقت بتنتهي المصالح بيصير الحلو مالح.

يا حماتي لا تقولي عني شرني، ما انت كنت قبلي كني. يلي ماله بنات ما حدا بيعرف امتى مات. يلي حظها قوي بتجيب البنت قبل الصبي. بدكو كمان؟ البنت هدية والصبي بلية. لا بكفي هيك، بديش ازعل حدا. الله يحمي البنات والصبيان ويحميكم كلكم جميعاً.

0: بحبها.
1: راغب علامة يا ويلي شو بحبها، أغنية حلوة عجبتني. بتقول كارول في عند باتل، كارول كتير حلو، يلي بعيش بالمكر بموت بالفقر، معك حق، ويلي بعيش بحسن نية الله بنجيه من كل بلية، معك حق.

0: هذاك الأسبوع كمان حكينا شوي سرياني من دون ما تتعرفوا، فكرتوا حالكم بتحكوا لغة عادية عربية. اليوم بدنا نحكي كمان دور أكم من كلمة سريانية أرامية. واوا، هاي كلمة سريانية تقولها الأم لصغيرها ردعا له وتخويفا من أن يلمس شيئا يؤذيه. بح بح، منقول بح يعني خلص، بطل في إشي خلص. كوشة يعني كومة، منقول كوش على كل شيء، يعني مش أخذ يعني كوم كل شيء، وإحنا حرفناها إنه كوش يعني أخذ. الكوشة الكومة الكومة. عك، ضل يعك ويعك ويعك، عك يعني يقاسي ويجهد في الأمر. إحنا نقول بضل يعك إنه يفسرنا حاله، معناته إحنا عم نحكي سرياني. مرات الأب بزعل من ابنه بقول له اسكت ولا بشمط لك دينيك. شمط يشمط يعني اقتلع، اقتلع الدينين، هاي سريانية. بشمط لك دينيك، شمط يشمط. ليش عم بتحبش بتبحبش بالأرض؟ بحش الأرض بحش، ليش حفرة؟ بحشة سرياني. جرجره يعني جر الشخص ورماه، جرجره. كعر الشخص يعني صاح به طرده. منقول هبلة المي، طلعت هبلة المي يعني البخار، لما بتسخن المي احنا منقول الهبلة هاي، معناتها سرياني. بكفي لهون لأنه عم بتطلع الساعة صراحة، هاي الساعة كتير بتغرنا. إحنا شو منقول؟ منقول يا الله لسه معانا وقت بدنا نحكي، بس منحس إنه بالفعل الساعة بتبغتنا. في عنا إعلان صغير ورجعين لعندكم، خليكوا معي بعد معنا خمس دقايق.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد، ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند. بريسبن. Station sponsor.

كارول. هيفاء وهبي كانت تغني سريانة كانت تقول بوس الواوا، بتقول لي كارول والله كنا بنحكي سرياني معناش خبر أكيد، كل برنامج إن شاء الله بنحكي سرياني.

بنزل لك دايماً برامجنا شهرياً الرابط على موقعنا على الفيسبوك أراميك فور إبي سرياني عربي.

خشوني من هول الأسبوع الجاي من الجمعة الساعة 3، خليكم تابعين البرنامج. كانت معكم دينا سليم حنحن، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فور إيبيا القسم العربي. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات، معي في هذه الحلقة الزميلة نرمين والزميلة زينة.

إني هجرت ديارا لا وقار بها، والحر يرحل إن هانت منازله، لا يصبر الشهم في أرض يضام بها، بل يمتط العزم إن ضاقت مداخله. كم من كريم طوى في الصدر غصته، والمجد يدعوه والأيام تسأله، والنفس أكرم من أن يستخف بها، فكيف يبقى فتى خابت مآمله. فارقت صحبة من مالت مودتهم، والود إن زال لم تؤمن غوائله. قد كنت أبذل ماء العين مكرمة، واليوم أرخيت حبلا كنت أعقله. من أرخص العهد لا نأسى لفرقته، والنجم في قمة العلياء منزله. أغلقت بابا لهم من دوني مندمة، فالبعد خير لمن طابت شمائله.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوريبيا القسم العربي، معكم عمار وزميلتي نرمين وزميلتي زينة. وحديثنا الآن شوية من الغرابة، يعني في مواقف تحصل للشخص بغير وقتها. مثلا تحضر مجلس عزاء ويحدث أمامك موقف كوميدي، أو تكون في زيارة إلى مكان معين ولأول مرة وتكون أنه رسمي جدا ويحصل موقف أمامك يجبرك أن تضحك، أو مفردة تطلقها في وقت أنت فكر بشيء وتحكي بشيء آخر. يحضرني موقف لصديق عندي كان صاعد في الباص ووصل، يعني قريب ما يوصل إلى بيتهم أخذته وسنة من النوم، فتح عينه للشباك لقى صديقي أشر عليه سلم عليه، وهو يريد ينادي السائق يقول له ممكن تتوقف حتى أنزل، فنادى على السائق السلام عليكم بدل ما يقول له نازل. ففترة الوصول من توقف السيارة من الكرسي اللي جالس عليه صاحبي إلى باب الباص حسب ما يحكي لي قال أخذ الموقف كأنه سنوات، بس أريد أخرج من الموقف الصعب، الناس تطلع علي تشوفني وأنا قلت للسائق السلام عليكم، ما قلت له توقف، ورجل توقف. فتحدث أشياء أيضا مرات في مواقف تكون أنت رايح تأدي واجب في عزاء معين ويظهر أمامك موقف كوميدي أو كلمة تطرق من شخص في غير محلها.
1: كثير بتصير أكيد. من المواقف المضحكة اللي صارت معي بصراحة أنه مرة كنت ماشية في شارع وكان في ست كبيرة في العمر كانت شايلة أغراض وكان واضح عليها شايلتهم بصعوبة، فرحت حكت لها تحبي أساعدك؟ حكت لي أكيد طبعا وانبسطت كثير من الموضوع وأنا كنت فخورة بنفسي أني بساعدها، فشلت الأغراض عنها. أول ما شلتهم وقعت كل الأغراض وحسيت حالي أنه إيش اللي صار معي؟ مفروض أنا كنت يعني أساعدها بس وقعت لها الأغراض وأنا وقعت وهي قومتني بالآخر.
0: الحمد لله.
2: بتعرفي شغلة نرمين، بحس أنه أغلب ذكرياتنا بتكون مربوطة بمواقف كتير ضحكنا فيها وشاركنا الناس اللي منحبهم الضحكة. بتحسي مرات الضحك دواء،
1: صح؟
2: دواء يمكن لكل إشي، يعني لو تعبان ضحك بيبطل تعبان، لو الواحد كان بيمر بأي موقف بحياته كان عم يضحك أو ضحك ينسى همه. وقديه الضحك كمان بيقرب الناس من بعض وبيقرب القلوب من بعض.
1: أكيد.
2: قديش إشي حلو.
1: أكيد
0: يحدث هذا مرات في الباص، في اليوتيوب يشوف مقاطع أنه في حدا بيضحك ضحكة غريبة في باص ما حد يعرف الآخر، لكنه على صوت الضحكة تكون مثل العدوى فتنتشر هذه الضحكة للآخرين، يعني
1: طاقة.
0: نعم بالضبط. حتى في أصوات للضحك، في ناس يضحكون بطريقة مختلفة عن الآخرين فضحكتهم إلها نبرة صوتية
2: فبتضحك على ضحكتهم.
0: بالضبط، يعني غريبة. فحتى هناك مسابقات للضحك، لكنه إحنا مرات الموقف يجي يأخذك إلى مواقف تخليك تضحك بعفوية. ومثل الإنسان الشرقي بالفوتوغراف، أي مواطن من يعني من الشرق بس تقول لي راح أخذ معك صورة رأسا يبتسم بعفوية، على فكرة هذا ما موجود بالغرب بس بالشرق.
2: بس إحنا بنضحك بقولوا عنك شيرين كيف.
0: فبس اللي ممكن أخذ فوتو يبتسم تلقائي، فهاي عفوية. لكنه الضحك هي رسالة يعني إنسانية، مثل الحزن مثل الدمعة والضحك كذلك. فمواقف كثيرة مضحكة، يعني أنا أذكر موقف أنه عندي صديق ابنه راح يقلع ضرسه، فطفل صغير بيأشر على سنه وأسنان طفل صغير عمره 4 سنوات 5 سنوات، فراح قلع الضرس. ثاني يوم بالليل الطفل يبكي من نفس المكان الضرس الثاني، فودى للدكتور شالوا له الضرس الثاني. ثالث يوم البكي أكثر يعني قال له بعد وين وديك؟ أخذوه للمستشفى الطفل من الرعب يعني مرعوب جدا. الدكتور قاعد قال له ما أقدر أعمل له شيء يعني. رجع البيت يبكي قال له بابا يعني شو أسوي لك أسنانك هاي صفحة كلها شلت
1: شلناها.
0: فالطفل مرات الإحساس أين الألم وأين الضحكة هنا أن نؤشر. الضحكة تجي عفوية لكن الألم يشار لها.
1: صحيح
2: صحيح.
0: فاللي أريد أوصل له أنه نحن نعم نضحك في مواقف. ممكن تحضر مجلس عزاء ويحدث أمامك موقف ما متوقع تضحك، لكن هاي ضحكة صح مؤقتة وممكن تصير بيها ذكريات، لكن الألم يختلف، الألم يشار له.
2: أكيد طبعا. كمان في فرق أنه الواحد يكون عم يضحك مع الناس أو يضحك عليهم، يعني هاي كمان نقطة مهمة.
0: لا هاي بغيرها، هاي تختلف. يضحك على الناس احنا ما نريد نوصل على انه واحد يضحك على الناس، اللي يضحك على الناس بحبل قصير
2: اكيد.
0: لكنه
2: طبعا
0: رسالة الضحك والابتسامة والجمال، جمال الحياة بابتسامة الطفل.
1: اكيد طبعا. وانا بشوف انه الانسان المبتسم بجذب الناس اله، الابتسامة بتجيب الناس الايجابية لحياتك. حلوة الابتسامة لما نستخدمها بحياتنا دائما وتكون مرسومة دائما على وجهنا، لأنه في ناس كثير بتكون أيامها صعبة وبداية يومها سيئة وبتشوف شخص مبتسم تتفائل. التفاؤل حلو، الابتسامة بتجيب تفاؤل وبتجيب طاقة إيجابية، فهو إشي حلو. والضحك إشي أحلى كمان.
2: أكيد. وكمان اضحك للدنيا
1: تضحك لك.
0: نصيحة لكل إنسان يمر بظرف، إيش قد ما يكون صعب هذا الظرف، خلي يكون بداخل الشعار إنه غدا تشرق شمس وغدا أبتسم. وسلامتكم.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
1: Station sponsor.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: Station sponsor.
2: ما زالت الدنيا بخير ما دامت هناك صداقات حقيقية وقلوب نقية متألقة ونفوس تعرف معنى الوفاء. وما زال في هذه الحياة أناس يعرفون قيمة الصداقة ويحافظون عليها رغم تغيير الأيام وتقلبات الظروف. فالصداقة الحقيقية ليست مجرد لقاءات عابرة ولا كلمات جميلة تقال في أوقات الفرح، وإنما هي مواقف تثبتها الأيام وتكشف معدن أصحابها. وعندما تضيق بنا الحياة فالصديق الحقيقي هو الذي تجده إلى جانبك عندما يتخلى عنك الآخرون ويسأل عنك في غيابك ويفرح لفرحك ويحزن لحزنك ولا يجعل صداقته مرتبطة بمصلحة أو منفعة. لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياتنا وأصبحت العلاقات في كثير من الأحيان سريعة وعابرة، لكن بعض الصداقات تبقى راسخة مهما ابتعدت المسافات، لأن ما يجمع أصحابها ليس المكان وإنما المحبة الصادقة والذكريات الجميلة والمواقف التي لا تنسى. نعم، ربما يفرقنا الزمن وتأخذنا الحياة إلى طرق مختلفة وتباعد بيننا المسافات، لكن تبقى معنا الذكريات الجميلة التي لا يستطيع الزمن محوها. فهناك أصدقاء كانوا معنا في سنوات الشباب، وهناك من شاركونا أيام الدراسة ورحلات المدارس، وهناك من جمعتنا بهم ساحات العمل والحياة، بل هناك أصدقاء كانوا معنا في سواتر المعارك تقاسمنا معهم الخوف والتعب والخبز والماء وعشنا معا لحظات لا يمكن أن تنسى. اليوم ربما لا نعرف أين أصبح أولئك الأصدقاء ولا نعرف أين أخذتهم طرق الحياة، ومنهم من لا ندري أهو من الأحياء الذين ما زالوا يعيشون بيننا أم من الذين رحلوا إلى جوار ربهم الكريم. لكن الشيء الذي نعرفه يقينا أنهم ما زالوا أحياء في ذاكرتنا، باقين بذلك الطيب الذي عرفناه منهم وبالمواقف النبيلة التي تركوها في نفوسنا. فبعض الأصدقاء لا نلتقيهم، لكننا نلتقي ذكراهم كل يوم، وكلما مررنا بمكان جمعنا بهم أو تذكرنا موقفا قديما عادوا إلينا وكأنهم ما زالوا يجلسون بيننا. وما أجمل أن يحتفظ الإنسان في قلبه بأصدقاء لم تعد تجمعه بهم الأيام، لكن تجمعه بهم الذكريات. فهناك وجوه غابت عن أعيننا لكنها لم تغب عن قلوبنا، وأصوات لم نعد نسمعها لكنها ما زالت حاضرة في ذاكرتنا، وأسماء كلما مرت على مسامعنا ابتسم القلب قبل أن تبتسم الشفاه.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
1: ستيشن سبونسر.
2: الصديق الحقيقي لا يتغير عندما تتغير ظروفك، ولا يبتعد عندما تقل قدرتك على العطاء، ولا يتذكرك فقط عندما يحتاج إليك. إنه الإنسان الذي يعرفك في قوتك وضعفك، في نجاحك وانكساراتك، ويبقى قريبا منك لأنه أحبك كما أنت لا كما يريدك أن تكون.
3: وفي زمن كثرت فيه المصالح، أصبح العثور على صديق وفي أشبه بالعثور على كنز ثمين. فالأموال يمكن أن تأتي وتذهب، والمناصب تتغير، والأماكن تتبدل، لكن الصديق الذي حفظ العشرة وصان الود وبقي وفيا رغم تغير الظروف يبقى ثروة لا تقدر بثمن.
2: ولعل أجمل الصداقات هي تلك التي نشأت في سنوات العمر الأولى بين أبناء الحي والمدرسة والعمل، حيث كانت البساطة تجمع الناس، وكانت أبواب البيوت مفتوحة، وكانت الكلمة الطيبة تكفي لتوثيق علاقة قد تمتد لعشرات السنين.
4: ومن المؤلم أن نكتشف أحياناً أن بعض من ظننا أنهم أصدقاء لم يكونوا سوى عابرين في حياتنا، وأن بعض العلاقات كانت قائمة على المصلحة، لكن هذه التجارب رغم قسوتها تعلمنا أن نميز بين الصديق الذي يحبنا لشخصنا والصديق الذي يحب ما نملكه أو ما نستطيع أن نقدمه له.
3: لذلك علينا أن نحافظ على أصدقائنا الحقيقيين، وأن نرد لهم الوفاء بالوفاء، وأن نسأل عنهم قبل أن تسألنا الحياة عنهم. فكم من صديق رحل دون أن نودعه، وكم من إنسان تمنينا لو أننا قلنا له يوما شكراً لأنك كنت صديقا وفيا.
2: إن الصداقة مسؤولية أيضا، وليست مجرد علاقة اجتماعية، فهي أمانة في القلب، وحفظ للسر، وصون للعشرة، ووقوف في الشدائد، وابتعاد عن الغيبة والنميمة، واحترام للخصوصية والمشاعر.

0: وفي النهاية أعزائي المستمعين، تبقى الصداقة الحقيقية واحدة من أجمل النعم التي يمكن أن يمنحها الله للإنسان، فمن امتلك صديقا وفيا قد امتلك سندا في الحياة، ومن وجد قلبا صادقا يحبه دون مصلحة فقد امتلك كنزا لا تفنى قيمته. ما زالت الدنيا بخير ما دام فيها صديق يقول لصديقه أنا معك، لا لأنني أحتاج إليك بل لأنك عزيز على قلبي.
1: الصداقة الحقيقية لا تقاس بعدد السنوات وإنما بصدق المواقف، ولا تقاس بكثرة اللقاءات وإنما بثبات القلوب. وقد يغيب الصديق عن العين، لكن الصديق الحقيقي لا يغيب عن القلب. إنها الصداقة، ذلك الكنز الذي لا يفنى مهما تغيرت الأيام ومهما ابتعدت المسافات ومهما فرقنا الزمن، لأن الأجمل ما في الصداقة أن بعض أصحابها يرحلون من أمام عيوننا، لكنهم لا يرحلون أبدا من ذاكرتنا وقلوبنا. وأرى أن فقرة أصدقاء سواتر المعارك ورحلات المدارس أصبحت الآن من أكثر الفقرات تأثيرا، لأنها تربط الصداقة بالذكريات والمراحل المختلفة من حياة الإنسان.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: ستيشن سبونسر.
2: مرات وإحنا ماشيين بحياتنا بنشوف تصرف من شخص وبنحكم عليه بسرعة، بنقول ليش حكى هيك؟ ليش تصرف بهاي الطريقة؟ ليش ما كان ألطف؟ بس اللي بننساه إنه إحنا بنشوف التصرف وما بنشوف القصة اللي ورا. كل إنسان منقابله عنده قصة إحنا ما منعرفها. يمكن يكون مر بظرف صعب، ممكن يكون خسر حدا، عنده مشكلة ببيته، ضغط بشغله، أو ببساطة صاحب يوم مش قادر فيه يتحمل أكتر. وعشان هيك من الأشياء الحلوة اللي ممكن نتعلمها بحياتنا إن قبل ما نحكم على غيرنا نحاول ولو للحظة نحط حالنا مكانهم، نسأل حالنا لو أنا مكانه شو كان ممكن يكون شعوري. هون بتبدأ الرحمة الحقيقية، لأنه الرحمة مش بس إنك تشفق على شخص أو تحزن عشانه، الرحمة إنك تحاول تفهمه حتى لو ما كنت عايش نفس ظروفه، وإنك تستوعب إنه مشاكله ومشاعره بالنسبة إله حقيقية ومهمة حتى لو بالنسبة إليك الموضوع بسيط. والأجمل إنه الرحمة مش لازم تكون بإشي كبير، ممكن تكون بكلمة حلوة لحدا محتاج يسمعها، بسؤال بسيط أنت منيح، ممكن تكون بابتسامة، بمساعدة صغيرة، إنك تسمع لحدا بدون ما تقاطعه، أو حتى إنك تختار ما ترد بأسوة على شخص واضح إنه بيمر بيوم صعب. أحياناً إحنا بنفكر إنه حتى نعمل فرق بحياة الناس لازم نعمل أشياء عظيمة، بس الحقيقة إنه معظم الأشياء اللي بتترك أثر فينا هي أشياء صغيرة كتير. كلنا بنتذكر شخص وقف معنا بكلمة، شخص سأل عنا بوقت ما حدا سأل، أو شخص عاملنا بلطف وقت إحنا فعلا كنا محتاجين فيها اللطف. يمكن هو نسي الموقف من زمان بس إحنا ما نسينا. والرحمة كمان بتعمل فينا إحنا أشياء كتير حلوة. لما نطلع شوي من دائرة مشاكلنا وننتبه للناس اللي حوالينا بنبلش نشوف حياتنا بطريقة مختلفة، بننتبه للنعم الصغيرة اللي مرات بناخدها كأنها إشي مضمون، صحتنا، أهلنا، الناس اللي بنحبهم، بيت نرجع له، وحتى قدرتنا إنه نساعد أي شخص تاني. وبصير عنا امتنان أكبر للأشياء اللي موجودة بحياتنا. عشان هيك يمكن اليوم ما نقدر نغير العالم كله، بس أكيد منقدر نغير لحظة في يوم شخص. كلمة، ابتسامة، سؤال، مساعدة، أو حتى شوية تفهم، ويمكن بالنسبة إلنا تكون شغلة صغيرة كتير، بس بالنسبة لحدا تاني ممكن تكون أجمل إشي صار معه بهداك اليوم. فخلينا دايما نتذكر كونوا رحماء بالآخرين، لأنه ما منعرف شو المعركة اللي كل شخص عم بيخوضها بصمت.

التجربة: مدرس صارم يجري الامتحان أولا ثم يشرح الدرس، لذلك لا تنحني أمام النكبات.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: حبيبي المؤمن.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
2: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكارا أو مشاعر.
3: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
2: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
1: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك، بعضها قد يستقبل ويرسل والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
3: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضا إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته ب3 أيام.
2: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
3: النوع الثاني، وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقا، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
1: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة، والقدرة على الاختيار. لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحياناً التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد أنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف أنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة إنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج إن نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتاً أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درسا وليس حكما نهائيا على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد. أنت تتغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق. أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم طشيطا حتى يقول الناس عنه طشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداولا من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذه المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو التذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا فبين ضلوع أهليها الحجار.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام، وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافيه والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطا غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات، وأيضا تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلا يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك، فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق، هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة، فبعدها يشعر الشخص بالنعاس، ويكون تناول كوب من عصير الموز
والحليب. فخلطوا حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشربوا قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراس والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا: تمهل تمهل كي تسامرني قليلا.

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات. بل هو ممزوج بالألم والعنف وأحيانا قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

واستمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلاً أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براغ. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعاً أو مضطراً، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة، أثار فيه الشوق والحنين إليه.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تالوا، وما سرني في البعد حال تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.